0: تدوز على بعينيا غادي تكذبني ولكن لا هي حتى تسالي الانسان حتى كل حاجه
1: حطوهم في الرحبه
0: قول لي من هذيك الرحبه واش باقا ولا مازال
1: شي حاجه ما هي كانت
2: وانت
1: شنو بان ليك انت يا حبيبي